هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر القمر الصناعي يستمر من الآن فساعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4 أي على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6 تقسيم 5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب إعادة ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أدان وزراء خارجية كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان والصومال والإمارات والسعودية الهجمات الإسرائيلية على سوريا وفلسطين، وذلك في بيانين مشتركين منفصلين. كما أصدر وزراء خارجية تركيا و11 دولة أخرى بيانا مشتركا بشأن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مستهدفة قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في سوريا. وقال البيان: يدين وزراء خارجية كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن وفلسطين وقطر ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان والصومال والمملكة العربية السعودية بشدة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مستهدفة قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا، وتعد هذه الهجمات تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. كما يعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الاستهداف

0: الاهداف والتدمير المستمرين للاراضي والبنيه التحتيه السوريه. وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال تنطوي على مخاطر تقويض جهود سوريا المستمرة لاستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومعالجة التبعات الإنسانية للصراع الممتد. كما أكد أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها يهدد بمزيد من تصعيد التوتر وزعزعة السلام والاستقرار الإقليميين وتقويض احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح ومبدئي ضد هذا العدوان المستمر على سوريا وإلى اتخاذ خطوات ملموسة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان الامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباكات لعام 1974 وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة بما يحول دون مزيد من التصعيد ويحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وعلاوة على ذلك أكد البيان ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية ورفض أي محاولة للمساس بها. صرح عمر شليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب قائلا إن سبب استهداف شبكة نتنياهو لرئيس جمهوريتنا ليلا ونهارا هو أن رئيس جمهوريتنا يتخذ موقفا دافعا عن الإنسانية في مواجهة كافة المجازر والأكاذيب التي ترتكبها شبكة القتل والإبادة الجماعية هذه. وفي بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد عمر شليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب اللغة التي استخدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتورط في الإبادة الجماعية في حديثه عن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، فقال وصفوا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالكلمات التي ينبغي أن يوصف بها نتنياهو في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وإن سبب استهداف شبكة نتنياهو لرئيس جمهوريتنا ليلا ونهارا هو أن رئيسنا يتخذ موقفا دافعا عن الإنسانية في مواجهة كافة المجازر والأكاذيب التي ترتكبها شبكة القتل والإبادة الجماعية هذه. ولقد أصبحت الإبادة الجماعية والمجازر والأكاذيب والقتل والجرائم ضد الإنسانية بمثابة بطاقة هوية لنتنياهو. أعلن وزير العدل أكن جورليك عن بدء إجراء إصدار نشرة حمراء بحق المتهمين بما فيهم بنيامين نتنياهو في القضية المتعلقة بالهجوم الذي شن في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة. وفي بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أشار الوزير جورليك إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم تمضي قدما بحزم أمام محكمة الجنايات العليا 11 في إسطنبول. واستعرض جورليك أحدث التطورات في مسار القضية مذكرا بأنها تشمل محاكمة 35 متهما من بينهم بنيامين نتنياهو وأفيك موكوسوفيتش. وذكر جورليك أن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 يوليو عام 2026 بتهمة الإبادة الجماعية، وأضاف قائلا تتواصل الإجراءات القضائية بحزم فيما يتعلق بالهجوم الذي شن في المياه الدولية ضد نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين انطلقوا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتجري حاليا إجراءات الملاحقة القضائية بحق 35 متهما بما فيهم بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش، وذلك في إطار ملف القضية المسجل برقم 108/2026 لدى المحكمة الجنائية الأولى 11 في إسطنبول. وعملا بمذكرات الاعتقال الصادرة في 14 يوليو 2026 بحق بنيامين نتنياهو وأفك موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء لتسهيل البحث عنهما على الصعيد الدولي، كما تمت إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وتجري ملاحقة بنيامين نتنياهو وأفك موسكوفيتش بتهم ارتكاب جرائم تشمل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرمان المشتت من الحرية والإيذاء المتعمد والتعذيب وإلحاق أضرار بالممتلكات والنهب المشتت والاستيلاء على وسائل النقل، وذلك على خلفية التدخل المسلح في المياه الدولية ضد مدنيين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز نشطاء. إننا نرفض رفضا قاطعا فكرة أن إدارة نتنياهو التي تنتهج سياسة الإبادة الجماعية في غزة هي بمنأى عن القانون أو المساءلة، ولن نسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة ولا بتوفير غطاء الإفلات من العقبات للمسؤولين عنها، بل سنستخدم بحزم كافة السبل المتاحة بموجب القانون الوطني والدولي. وتحت قيادة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان سنواصل الوقوف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني والمظلومين وضمير الإنسانية، وسنتخذ بحزم كافة الخطوات اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون. حذرت الرئاسة الفلسطينية من مخاطر الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن المسجد الأقصى مكان عبادة يخص المسلمين وحدهم. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاة بمناسبة الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969. وأكد البيان أن المسجد الأقصى سيظل في صدارة القضايا الوطنية والدينية ورمزا خالدا للهوية العربية والإسلامية للقدس، وشاهدا على الحق الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف في المدينة ومقدساتها. وشدد البيان على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حرمة وسلامة والوضع التاريخي والقانوني القائم للمجمع بأكمله البالغة مساحته 144 دونما، مع رفض كافة المحاولات الرامية للمساس بالموقع أو تغيير هويته ووضعه. كما سلط البيان الضوء على المخاطر الناجمة عن الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك المسجد الأقصى، مشيرا إلى ممارسات إسرائيلية وأخرى يقوم بها متطرفون يهود مثل الاقتحامات وإدعاء الطاغوت التلمودية ورفع الأعلام وأعمال الحفر والتنقيب والقيود المفروضة على المصلين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرحت حركة حماس بأن محاولات إسرائيل تغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة عبر انتهاكات شتى ستؤول إلى الفشل. وفي بيان صدر بمناسبة الذكرى 57 لحادثة إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس عام 1969، استعرضت حماس الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الموقع. وسلط البيان الضوء على انتهاكات تشمل اقتحام المسجد من قبل جنود ومدنيين إسرائيليين وإدخال متطرفين دينيين كتبا للصلوات اليهودية والسماح بإقامة طقوس دينية علنية في ساحات المسجد الأقصى. كما تم التأكيد على أن إسرائيل تواصل اقتحاماتها للمسجد الأقصى وتفرض قيودا على الدخول وممارسات العبادة وتصر على محاولات تقسيم المواقع زمنيا ومكانيا.

ووصفت الحركة خطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المتمثلة في السماح بإدخال كتب الصلوات اليهودية إلى ساحات المسجد الأقصى والترخيص بإقامة طقوس عبادة يهودية علنية ومنتظمة فيه بأنها خطوة تصعيدية تستهدف قدسية المسجد وهويته الإسلامية التاريخية. انضمت المفوضية الأوروبية إلى بيان مشترك صادر عن دول تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع الاستيطان أي واحد غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة. وفي منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع الاستيطان إي واحد بأنه غير مقبول. ومع تأكيدها على معارضة الاتحاد الأوروبي الراسخة لهذه الخطوة، أشارت فون دير لاين إلى أن مشروع إي واحد سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وتعطيل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وتقليد حل الدولتين. وقد أكدت فون دير لاين في رسالتها قائلة: نحن ملتزمون بسلام عادل ودائم وقائم على حل الدولتين. وارتفع عدد الدول الموقعة على البيان المشترك الصادر في 20 أغسطس عن كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج. فبعد أستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا انضمت النمسا وإسبانيا أيضا إلى البيان، كما أضيفت كل من المفوضية الأوروبية واليونان إلى قائمة الموقعين. وقد وصف البيان المشترك قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات للبناء في إطار مشروع إي واحد الاستيطاني بأنه غير مقبول. وأشار البيان إلى أن مشروع إي واحد من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية من خلال تقسيم الضفة الغربية وتقويض فرص حل الدولتين، مع التأكيد على معارضة المجتمع الدولي المستمرة منذ فترة طويلة للتوسع الاستيطاني المذكور. وفي معرض التأكيد مجددا على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، دعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى سحب الخطط ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على الفور. أطلق مشروع إي واحد لربط المستوطنة اليهودية مع لي أتموب التي أقيمت بالقرب من حي العيزرية الفلسطيني، وهو حي يعد تاريخيا جزءا من القدس الشرقية، لكنه أصبح يقع في جانب الضفة الغربية من جدار الفصل بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية. وفي هذا السياق جرت مصادرة 12,000 دونم من الأراضي الفلسطينية عام 1999 لإنشاء أكثر من 4,000 وحدة سكنية وفندق في المنطقة. وكانت الإدارة الإسرائيلية قد جمدت سابقا مشروع إي واحد الذي يقال إنه يحول دون قيام دولة فلسطينية، وذلك بسبب ضغوط مارستها إدارة أمريكية سابقة. وقد وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مشروع إي واحد الذي سيؤدي عمليا إلى شط الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين في سبتمبر عام 2025. وتهدف إسرائيل من خلال مشروع إي واحد إلى قطع التواصل بين القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي خطبة تنتهك التزامها المتعلق بمشروع الاستيطان اليهودي إي واحد، طرحت الحكومة الإسرائيلية العطاء الأولى لإنشاء 1234 وحدة سكنية دون إخطار مسبق للأطراف المعترضة. أعربت الحكومة الكولومبية عن امتنانها لتركيا لإرسالها مساعدات إنسانية عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب البلاد في 10 أغسطس. وتضمن منشور على حساب وزارة الخارجية الكولومبية على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا عبر الخطوط الجوية التركية.
وفي معرض تسليط الضوء على المساعدات المرسلة من تركيا قال المنشور أرسلت تركيا مساعدات إنسانية لدعم المجتمعات المتضررة من الزلازل المدمر في كولومبيا وقد شملت حزمة المساعدات أكثر من طن واحد من المواد الغذائية وما يزيد عن 900 بطانية و450 كيلوغراما من المستلزمات الطبية والأدوية كما عبر المنشور عن الشكر لتركيا فأضاف قائلا أعرب المسؤولين الكولومبيون عن امتنانهم للحكومة والشعب التركيين على الدعم المقدم وروح التضامن التي أثروها وأفيد بأن المساعدات الإنسانية ودعم التعاون من الشركاء الدوليين لا يزالان يتوافدان إلى البلاد وحضر كل من سفير تركيا لدى بواتا أمير سليم يوكسل ومديرة شؤون أوروبا في وزارة الخارجية الكولومبية السفيرة باتريسكا كورتيز مراسم تسليم المساعدات الإنسانية التي أقيمت في مطار الدواردو الدولي في العاصمة بوغوتا يوم 19 أغسطس صرح جوليان هارنيس المنسق الأول لشؤون إيبولا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفاقم بوتيرة متسارعة للغاية مشيرا إلى أن الوباء ينتشر بسرعة على نطاق أوسع مما تسمح به وتيرة استجابتنا إذ أدلى هارنيس بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وفي معرض حديثه عن الانتشار المتسارع للوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية قال هارنيس إنه توفي 2500 شخص جراء الوباء وحدثت نصف هذه الوفيات خلال الأيام العشرين الماضية وامتد الوباء في البلاد ليشمل مساحة تفوق مساحة فرنسا وهو ينتشر بسرعة وعلى نطاق أوسع من وتيرات استجابتنا كما لفت هارنيس الانتباه إلى أن الوباء يتفشى في منطقة تعاني من ويلات أسراء المستمر منذ 3 أغسطس وتواجه احتياجات إنسانية هائلة وأشار هارنيس إلى أن النزاعات الدائرة تسببت في نزوح مليون شخص في منطقة إيتوري وحدها وأكد أن هذا الوضع قد قوض سيادة القانون والنظام وأدلى إلى انهيار النظام الصحي وقال هارنيس إن التنقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر صعب ففي الأسبوع الماضي استغرقت 3 ساعات لقطع مسافة 60 كيلومترا للوصول إلى منطقة مرعبة لخطر تفشي الإيبولا ولا يوجد نظام صحي موحد بل توجد أنظمة متعددة ومتداخلة تشمل الحكومة والمنظمات الدينية وجماعات المجتمع المدني كما أن النظام المصرفي في شبه معطل وقد أدت تخفيضات التمويل إلى تقليص قدرات منظمات المساعدات الإنسانية بنسبة 30% أو أكثر وأشار هارنيس إلى وجود برامج تشغيلية لمكافحة هذا الوباء بالتعاون مع الحكومة مع خطط لتوحيد جهود العديد من المنظمات في هذا الإطار موضحا أنه تم بالفعل استثمار 80 مليون دولار لإطلاق هذه الأنشطة وأضاف هارنيس قائلا إن أي تأخير في التمويل والتنفيذ يجعل هذا الوباء أكثر فتكا كما يزيد من صعوبة وتكلفة وقفه نحن بحاجة إلى دعم دولي الآن وظهر فيروس إيبولا المسبب لنوع من الحمى النزيفية لأول مرة عام 1976 من خلال تفشي متزامن في بلدة نزرة بالسودان وقرية يامبوكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد سمي الفيروس باسم نهر إيبولا نظرا لأن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ في قرية تقع بالقرب من ذلك النهر عقب القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار أعلنت كندا أنها سترد على هذه الرسوم بإجراءات مماثلة
وقد دخل تجهيز التنفيذ الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على واردات كندية محددة بقيمة 20 مليار دولار. وستؤثر هذه الرسوم

على ما يقرب من 5% من السلع التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة. وتتنوع المنتجات الكندية التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار لتشمل أصناف تبدأ من عصائر الحوكي وتصل إلى خافضات اللسان الطبية. وفي تصريحات للصحافة حول هذا الموضوع، ذكر الممثل التجاري الأمريكي جيمس جرير أن كندا رفضت إتمام الاتفاق التجاري في إطار الشروط المتفق عليها. وأشار جرير إلى أن المقترح الأمريكي كان استشرافيا للمستقبل، موضحا أنه كان يهدف إلى إرساء شراكة تاريخية في مجالي الاقتصاد والأمن القومي. وفي بيان له، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على أقرب حلفائها، مغربا عن إدراكه بأن العودة إلى العلاقات السابقة معها لم تعد ممكنة. وفي معرض إعلانه عن قرار تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية، قال كارني إن التغييرات التي أدخلت في اللحظة الأخيرة على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة تعد غير عادلة وتلحق ضررا اقتصاديا، وسترد كندا بالمثل على هذه الرسوم لحماية العمل والشركات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا زر أوزر.

من يد إلى قلب. وقف الشفاء، دور الشفاء والمستشفيات ورواد العلم. قبل قرون من أن يبدأ عالم الطب الحديث في النظر إلى الإنسان على أنه مجرد آلة بيولوجية، وإلى المريض على أنه حالة، كان الجسد في هذه الأراضي أمانة، وكان الشفاء فناً وقفياً. إننا نتحدث عن عالم كانت تعلق فيه على أبواب المستشفيات لافتات كتب عليها لا يؤخذ أي أجر، وعالم كان يوصف فيه خرير الماء ومقامات الموسيقى كعقاقير في الوصفات الطبية. واليوم ندخل إلى دور الشفاء، الدار الشفاء، تلك المراكز العلمية الممتزجة برحمة حضارة الوقف. ولن نكتشف فقط المباني الحجرية، بل سنكتشف تلك الأسماء العملاقة التي نشأت داخل هذه المباني وواجهت تاريخ الطب العالمي، وتلك الأرواح العظيمة التي قدمت الشفاء وقصص نجاحها. إذا كنتم مستعدين فإننا ندخل إلى قلب الطب، إلى تلك الأماكن المقدسة التي يولد فيها الجسد والروح من جديد. لم تكن دور الشفاء التي امتدت من العهد السلجوقي إلى العثماني مجرد مراكز للعلاج فحسب، بل كانت في الوقت نفسه أولى كليات الطب المنظمة في العالم. وأن كل صرح من دار الشفاء جبهر نسيب سلطان في قيصري إلى مجمع السلطان بايزيد الثاني في أدرنة معجزة وقفية قائمة بذاتها. وكانت الميزة الأكثر ثورية لهذه المؤسسات هي مبدأ عدم التمييز، وهذه المادة المكتوبة في الوقفيات هي شرف هذا النظام. كل من يطلب الشفاء سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو غير مسلم، محليا أو غريبا، فلينظر في أمره ولا يطلب منه أجر بأي حال من الأحوال. وحتى الأدوية تعطى بالمجان من مال الوقف. لقد كانت دور الشفاء مساحات مقدسة تتساوى فيها الكرامة الإنسانية ويمارس فيها العلم من أجل الشفاء وحسب. ولكن العظمة الحقيقية لهذه المباني تكمن في الذين نشأوا داخلها. فقد خرجت دور الشفاء السلجوقية والعثمانية أعظم أطباء العالم من خلال علاقة الأستاذ والتلميذ. ولم تكن مكان أعداد الأدوية فحسب، بل كان يبنى فيها عالم الطب المستقبل أيضاً. حسناً، من الذي مر من بين جدران هذه الأوقاف؟

ومن الذي أعاد كتابة تاريخ الطب العالمي في غرف دور الشفاء تلك؟ لقد احتضنت دور الشفاء هذه أعظم قصص النجاح في العالم. تعالوا لننظر إلى تلك الأسماء العملاقة التي تخرجت من أوقاف الشفاء هذه وغيرت مجرى التاريخ العالمي. محطتنا الأولى هي العبقرية التي لا نقاش فيها في عالم الطب، ابن سينا. ورغم أنه نشأ في بخارى، إلا أنه ترك فلسفة نظام دور الشفاء وكتابه القانون في الطب ميراثا للمستشفيات في الأناضول، وظلت كتبه تدرس ككتب منهجية أساسية في دور الشفاء لقرون، وكانت ركيزة لا غنى عنها على منصات الجامعات الأوروبية لمدة 600 عام. أما النموذج الآخر المذهل فهو شرف الدين سابونجول الذي يعتبر أب الجراحة. إننا نتحدث عن عبقري عمل ككبير للأطباء في دار الشفاء بأماسيا لمدة 14 عاما كاملة في القرن الخامس عشر. لم يكتفي سابونجول بتطبيق الأساليب الجراحية فحسب، بل وثقها أيضا بالرسوم المصغرة لأول مرة في التاريخ في كتابه الخالد الجراحية الخانية. واليوم فإن التقنيات الناجحة الأولى للعديد من الأدوات المستخدمة في الجراحة الحديثة وحتى عمليات الفتق والغدة الدرقية التي ولدت في مبنى ذلك الوقف بأماسيا. لقد كان سابونجول رائد الطب التجريبي، وكان بطلا يبحث عن الدليل العلمي بتجريب أدويته على الحيوانات أولا وأحيانا نفسه. وهناك اسم عملاق آخر وهو أخ شمس الدين معلم السلطان محمد الفاتح. إنه ليس مجرد قامة روحية كبيرة فحسب، بل هو طبيب بارع نشأ في مناخ دار الشفاء، وفي الوقت الذي كان العالم الغربي يربط فيه الأمراض بالأرواح الشريرة، عرف أخ شمس الدين مفهوم الميكروب في كتابه مادة الحياة بهذه الكلمات: من الخطأ ظن أن الأمراض تظهر في البشر بشكل فردي، فالمرض ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق بذور حية صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين. هذا الاكتشاف هو أكبر دليل على أن مستشفيات الوقف لم تكن مجرد مؤسسات خيرية للمساعدة، بل كانت مركزا للأبحاث والتقنية العالية. ومعجزة أخرى من معجزات أوقاف دور الشفاء هي أنها عالجت الأمراض العقلية والنفسية بالموسيقى وصوت الماء وعطور الزهور في وقت كانت أوروبا تكبل فيه المرضى بالسلاسل أو تحرقهم قائلة إن الشيطان قد تلبسهم. وتعتبر دار الشفاء التابعة لمجمع بايزيد الثاني في أدرنا هي ذروة هذا النجاح. هناك كان الأطباء يحددون مقاما موسيقيا خاصا لكل مرض. على سبيل المثال كان يوصف مقام الراست لمن يعانون من الأرق، ومقام الرهاوي لمن لا يستطيعون استجماع أفكارهم، ومقام أوشاك لمن يعانون من خفقان القلب. وبأمر من الوقفية كانت تزرع في حديقة دار الشفاء الزهور الأجمل عطرا في العالم لتحتضن المرضى القوة الشافية للطبيعة والماء والفن. وقد وصف هذا النجاح بذهول وإعجاب في كتاب رحلات سايحات ناما لأولياء تشلبي وفي مذكرات الرحالة الغربيين. لقد نظرت هذه الأوقاف إلى الإنسان ليس ككائن بيولوجي فحسب، بل ككل مقدس ذي روح، ووضعت أسس الطب النفسي الحديث قبل قرون مضت. واليوم فإن أسس كليات الطب ومستشفياتنا الحديثة تعود إلى دور الشفاء تلك، ومن دار الشفاء هاسكي سلطان إلى أتيك والدة، ومن جوهر نسيبة في قيصر إلى الشفائية في سواس. تركت لنا هذه الصروح ميراثا لا يقتصر على الصحة، بل يشمل احترام الكرامة الإنسانية. والأطباء الذين تخرجوا من هناك لم يضمدوا جراحة فحسب، بل تركوا آثارا أنارت العالم وفتحوا مسارات لا تمحى في تاريخ العلم. وكانت أوقاف دور الشفاء تدير أيضا نظام التعليم الأكثر تجدرا في العالم. فالأطباء الذين نشأوا هناك كانوا يكبرون وهم يشاهدون عقد العمليات الجراحية عبر علاقة الأستاذ والتلميذ، ويوثقون معلوماتهم النظرية بالآثار النادرة الموجودة في مكتبات الوقف. وكان كل طبيب يتخرج يندمج في المجتمع ليس كمجرد

0: مهني محترف، بل كمنارة في الأخلاق والرحمة. الوقف هو الرحمة، ودار الشفاء هي تجسيد لتلك الرحمة المتوجهة للعالم. ونحن اليوم حين نمر من أبواب تلك المباني الحجرية القديمة نشهد في الحقيقة على عقد الشفاء. تحية كبيرة لأطباء الماضي، وليكن ذلك إلهاما لأطباء اليوم. نغادر ذلك الموقف المقدس حيث وقف الشفاء، نغادر قلب الطب، غير أن بحر الوقف ينادينا لاستكشافات جديدة. في المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن كيفية وقف المياه وكيف يمنح الحجر حياة للحياة. نلتقي في صوت الماء. ابقوا في أثر الرحمة والشفاء. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. لم تقتصر حركة الهجرة غير النظامية الجماعية التي حدثت في الأيام الأخيرة من شهر تموز يوليو عام 2026 من المغرب إلى مدينة سبت التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا، كونها مجرد مسألة إدارة حدود وأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد أدت النتائج التي أثرت دور المحتويات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحريض حركة المهاجرين إلى إدراج العلاقة بين الهجرة غير النظامية والتضليل الرقمي بشكل أقوى على جدول الأعمال الأمني للاتحاد. وتعكس اللقاءات التي أجرتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هنا فيركون مع ممثلي منصتي تيك توك وميتا أن بروكسل تنظر إلى هذه القضية على أنها مسألة أمنية متعددة الأبعاد، تتضمن مسؤولية المنصات الرقمية أيضا. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق إفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دويجولو. يلفت دور وسائل التواصل الاجتماعي في أحداث سبت الانتباه بشكل خاص، فقد يشير إلى انتشار محتوى على منصات تيك توك وتليجرام وميتا خلال الأزمة. يفيد بفتح الحدود ونقل الوافدين إلى سبتة عبر حافلات إلى البر الرئيسي لإسبانيا وتوفير أماكن إقامة للمهاجرين. وبالنظر إلى أن ما يقارب 72 ألف شخص حاولوا عبور الحدود، فإن مدى قدرة تدفق المعلومات الرقمية على تسريع الحركة الجماعية يصبح مسألة أمنية مهمة. ومع ذلك فإن تقييم الأزمة باعتبارها نتاجا للتضليل الإعلامي فحسب سيكون أمرا مضللا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ودوافع الهجرة إلى أوروبا وشبكات تهريب البشر والتوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا تشكل الخلفية الهيكلية لهذه الأحداث. أما وسائل التواصل الاجتماعي فيبدو أنها لم تكن العامل الذي أوجد هذه الظروف، بل أحدثت تأثيرا مضاعفا أدى إلى تفعيل إمكانات الحراك الموجودة في غضون فترة قصيرة. ويضفي هذا الوضع في الوقت نفسه بعدا جديدا على النقاش الدائر حول استغلال الهجرة كأداة، فقد نوغشت إمكانية استخدام تحركات الهجرة كأداة ضغط في الخلافات السياسية بين الدول، كما في أمثلة أزمة عام 2021 على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، والتوتر الذي نشب في عام

2021 أيضاً بين المغرب وإسبانيا حول ميناء سبتم. أما أزمة سبت عام 2026 فهي تضيف إلى ذلك بعد التعبئة الرقمية. فلم يعد هناك حاجة إلى تخفيف القيود المادية على الحدود، بل إن

التهديدات الهجينة. من ناحية أخرى، هناك مسألة حاسمة أخرى وهي تحديد مصدر المعلومات المضللة. فإنتاج المعلومات الخاطئة من قبل مهربي البشر أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية أو الشبكات المنظمة أو الجهات الفاعلة ذات الأغراض السياسية سيؤدي إلى نتائج مختلفة. ولذلك يجب التمييز بين وجود المعلومات المضللة في سبتة والادعاء بأنها نظمت من قبل دولة معينة أو جهة فاعلة سياسية. وما لم تتوفر أدلة ملموسة، فإن وصف الأزمة بأنها عملية إعلامية منسقة يجب أن يقابل بحذر من الناحية التحليلية. أما رد فعل الاتحاد الأوروبي فيشير إلى أن أمن الحدود سيتكامل بشكل متزايد مع الفضاء الرقمي. إن مطالبة فيركونين بالرقابة الأكثر فعالية على المنصات في أوقات الأزمة والتعاون الأقوى مع مؤسسات التحقق من صحة المحتوى والتدخل السريع تدل على أن الاتحاد الأوروبي قد يوسع توقعاته من شركات التكنولوجيا الكبرى في إطار قانون الخدمات الرقمية ليشمل الأزمات الأمنية. كما أن بدء الدول الأعضاء في مناقشة عظمة الإنذار المبكر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يطعم هذا التحول. وبذلك قد يصبح تتبع النظام البيئي للمعلومات الرقمية جزءا من السياسة الأمنية الوقائية في إدارة الهجرة، وليس فقط وكالة فرانتوس أو الجدران الحدودية أو عاليات إعادة القبول. ومع ذلك فإن هذا النهج ينطوي على معضلة مهمة، فقد يؤدي توسيع نطاق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة مكافحة المعلومات المضللة إلى إثارة نقاشات جديدة حول حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية وتقييد النقاشات السياسية المشروعة. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم وضوح حدود مفهوم حالة الأزمة ينطوي على خطر تحول أدوات الرقابة الرقمية التي تم تطويرها لفترات استثنائية إلى ممارسات أمنية عادية بمرور الوقت. وختاما، توصل أزمة سبتة ظهور طبقة أمنية جديدة في سياسة الهجرة الأوروبية. ومع تلاشي الفاصل بين أمن الحدود المادية والفضاء الرقمي تدريجيا، أضحت منصات التواصل الاجتماعي فعليا أحد الأطراف الفاعلة في إدارة الهجرة والحدود. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لن تقتصر المسألة الأساسية في المستقبل على منع عمليات العبور غير النظامية فحسب، بل ستشمل أيضا في رأس الإشارات في الفضاء الرقمي قبل ظهور تحركات جماعية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره سبتة مؤشرا مهما على أن سياسة أمن الحدود الأوروبية في المستقبل قد تتحول في الوقت نفسه إلى سياسة للإنذار المبكر الرقمي وأمن المعلومات. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دوجي أولو. مناطق الصراعات في افريقيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي توكسات 4A على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تحصيح الخطأ 6/5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي.

الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر القمر الصناعي يستمر من الآن فساعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4 أي على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6 تقسيم 5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب إعادة ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أدان وزراء خارجية كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان والصومال والإمارات والسعودية الهجمات الإسرائيلية على سوريا وفلسطين، وذلك في بيانين مشتركين منفصلين. كما أصدر وزراء خارجية تركيا و11 دولة أخرى بيانا مشتركا بشأن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مستهدفة قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في سوريا. وقال البيان: يدين وزراء خارجية كل من تركيا والجزائر وإندونيسيا والأردن وفلسطين وقطر ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان والصومال والمملكة العربية السعودية بشدة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مستهدفة قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا، وتعد هذه الهجمات تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. كما يعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الاستهداف والتدمير المستمرين للأراضي والبنية التحتية السورية. وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال تنطوي على مخاطر تقويض جهود سوريا المستمرة لاستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومعالجة التبعات الإنسانية للصراع الممتد. كما أكد أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها يهدد بمزيد من تصعيد التوتر وزعزعة السلام والاستقرار الإقليميين وتقويض احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح ومبدئي ضد هذا العدوان المستمر على سوريا، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان الامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباكات لعام 1974 وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة بما يحول دون مزيد من التصعيد ويحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وعلاوة على ذلك، أكد البيان ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية ورفض أي محاولة للمساس بها. صرح عمر شليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب قائلا إن سبب استهداف شبكة نتنياهو لرئيس جمهوريتنا ليلا ونهارا هو أن رئيس جمهوريتنا يتخذ موقفا دافعا عن الإنسانية في مواجهة كافة المجازر والأكاذيب التي ترتكبها شبكة القتل والإبادة الجماعية.

هذه. وفي بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد أمار شليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب اللغة التي استخدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتورط في الإبادة الجماعية في حديثه عن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، فقال: وصفوا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالكلمات التي ينبغي أن يوصف بها نتنياهو في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإن سبب استهداف شبكة نتنياهو لرئيس جمهوريتنا ليلا ونهارا هو أن رئيسنا يتخذ موقفا دافعا عن الإنسانية في مواجهة كافة المجازر والأكاذيب التي ترتكبها شبكة القتل والإبادة الجماعية هذه. ولقد أصبحت الإبادة الجماعية والمجازر والأكاذيب والقتل والجرائم ضد الإنسانية بمثابة بطاقة هوية لنتنياهو. أعلن وزير العدل أكن جورليك عن بدء إجراء إصدار نشرة حمراء بحق المتهمين بما فيهم بنيامين نتنياهو في القضية المتعلقة بالهجوم الذي شن في المياه الدولية على وصول الصمود العالمي الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة. وفي بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الوزير جورليك إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم تمضي قدما بحزم أمام محكمة الجنايات العليا 11 في إسطنبول. واستعرض جورليك أحدث التطورات في مسار القضية مذكرا بأنها تشمل محاكمة 35 متهما من بينهم بنيامين نتنياهو وأفيك موكوسوفيتش. وذكر جورليك أن المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وموسكوفيتش في 14 يوليو عام 2026 بتهمة الإبادة الجماعية، وأضاف قائلا: تتواصل الإجراءات القضائية بحزم فيما يتعلق بالهجوم الذي شن في المياه الدولية ضد نشطاء أصول الصمود العالمي الذين انطلقوا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتجري حاليا إجراءات الملاحقة القضائية بحق 35 متهما بما فيهم بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش، وذلك في إطار ملف القضية المسجل برقم 108/2026 لدى المحكمة الجنائية الأولى 11 في إسطنبول، وعملا بمذكرات الاعتقال الصادرة في 14 يوليو 2026 بحق بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء لتسهيل البحث عنهما على الصعيد الدولي، كما تمت إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وتجري ملاحقة بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهم ارتكاب جرائم تشمل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرمان المشتت من الحرية والإيذاء المتعمد والتعذيب وإلحاق أضرار بالممتلكات والنهب المشتت والاستيلاء على وسائل النقل، وذلك على خلفية التدخل المسلح في المياه الدولية ضد مدنيين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز النشطاء. إننا نرفض رفضا قاطعا فكرة أن إدارة نتنياهو التي تنتج سياسة الإبادة الجماعية في غزة هي بمنأى عن القانون أو المساءلة، ولن نسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة ولا بتوفير غطاء الإفلات من العقبات للمسؤولين عنها، بل سنستخدم بحزم كافة السبل المتاحة بموجب القانون الوطني والدولي. وتحت قيادة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان سنواصل الوقوف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني والمظلومين وضمير الإنسانية، وسنتخذ بحزم كافة الخطوات اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون. حذرت الرئاسة الفلسطينية من مخاطر الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

0: كثيرة مؤكدة أن المسجد الأقصى مكان عبادة يخص المسلمين وحدهم. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاة بمناسبة الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969. وأكد البيان أن المسجد الأقصى سيظل في صدارة القضايا الوطنية والدينية ورمزا خالدا للهوية العربية والإسلامية للقدس وشاهدا على الحق الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف في المدينة ومقدساتها. وشدد البيان على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم مؤكدا ضرورة الحفاظ على حرمة وسلامة والوضع التاريخي والقانوني القائم للمجمع بأكمله البالغة مساحته 144 دونما مع رفض كافة المحاولات الرامية للمساس بالموقع أو تغيير هويته ووضعه. كما سلط البيان الضوء على المخاطر الناجمة عن الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك المسجد الأقصى، مشيرا إلى ممارسات إسرائيلية وأخرى يقوم بها متطرفون يهود مثل الاقتحامات وإدعاء الطاغوت التلمودي ورفع الأعلام وأعمال الحفر والتنقيب والقيود المفروضة على المصلين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرحت حركة حماس بأن محاولات إسرائيل تغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة عبر انتهاكات شتى ستؤول إلى الفشل. وفي بيان صدر بمناسبة الذكرى 57 لحادثة إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس عام 1969، استعرضت حماس الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الموقع. وسلط البيان الضوء على انتهاكات تشمل اقتحام المسجد من قبل جنود ومدنيين إسرائيليين وإدخال متطرفين دينيين كتبا للصلوات اليهودية والسماح بإقامة طاغوت دينية علنية في ساحات المسجد الأقصى. كما تم التأكيد على أن إسرائيل تواصل اقتحاماتها للمسجد الأقصى وتفرض قيودا على الدخول وممارسات العبادة وتصر على محاولات تقسيم الموقع زمنيا ومكانيا. ووصفت الحركة خطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المتمثلة في السماح بإدخال كتب الصلوات اليهودية إلى ساحات المسجد الأقصى والترخيص بإقامة طاغوت عبادة يهودية علنية ومنتظمة فيه بأنها خطوة تصعيدية تستهدف قدسية المسجد وهويته الإسلامية التاريخية. انضمت المفوضية الأوروبية إلى بيان مشترك صادر عن دول تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع الاستيطان أي واحد غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة. وفي منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع الاستيطان إي واحد بأنه غير مقبول. ومع تأكيدها على معارضة الاتحاد الأوروبي الراسخة لهذه الخطوة، أشارت فون دير لاين إلى أن مشروع إي واحد سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وتعطيل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وتقليد حل الدولتين. وقد أكدت فون دير لاين في رسالتها قائلة: نحن ملتزمون بسلام عادل ودائم وقائم على حل الدولتين. وارتفع عدد الدول الموقعة على البيان المشترك الصادر في 20 أغسطس عن كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج. فبعد أستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا انضمت النمسا وإسبانيا أيضا إلى البيان كما أضيفت كل من المفوضية الأوروبية واليونان

إلى قائمة الموقعين. وقد وصف البيان المشترك قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات للبناء في إطار مشروع إي-1 الاستيطاني بأنه غير مقبول. وأشار البيان إلى أن مشروع إي-1 من شأنه الإضرار بالتوصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية من خلال تقسيم الضفة الغربية وتقويض فرص حل الدولتين، مع التأكيد على معارضة المجتمع الدولي المستقبل.

قيمت بالقرب من حي العيزرية الفلسطيني، وهو حي يعد تاريخيا جزءا من القدس الشرقية، لكنه أصبح يقع في جانب الضفة الغربية من جدار الفصل بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية. وفي هذا السياق جرت مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية عام 1999 لإنشاء أكثر من 4000 وحدة سكنية وفندق في المنطقة. وكانت الإدارة الإسرائيلية قد جمدت سابقا مشروع E1 الذي يقال إنه يحول دون قيام دولة فلسطينية، وذلك بسبب ضغوط مارستها إدارة أمريكية سابقة. وقد وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مشروع E1 الذي سيؤدي عمليا إلى شط الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين في سبتمبر عام 2025. وتهدف إسرائيل من خلال مشروع E1 إلى قطع التواصل بين القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي خطبة تنتهك التزامها المتعلق بمشروع الاستيطان اليهودي E1، طرحت الحكومة الإسرائيلية العطاء الأولى لإنشاء 1234 وحدة سكنية دون إخطار مسبق للأطراف المعترضة. أعربت الحكومة الكولومبية عن امتنانها لتركيا لإرسالها مساعدات إنسانية عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب البلاد في 10 أغسطس. وتضمن منشور على حساب وزارة الخارجية الكولومبية على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا عبر الخطوط الجوية التركية. وفي معرض تسليط الضوء على المساعدات المرسلة من تركيا، قال المنشور: أرسلت تركيا مساعدات إنسانية لدعم المجتمعات المتضررة من الزلازل المدمر في كولومبيا، وقد شملت حزمة المساعدات أكثر من طن واحد من المواد الغذائية وما يزيد عن 900 بطانية و450 كيلوغراما من المستلزمات الطبية والأدوية. كما عبر المنشور عن الشكر لتركيا، فأضاف قائلا: أعرب المسؤولين الكولومبيون عن امتنانهم للحكومة والشعب التركيين على الدعم المقدم وروح التضامن التي أثروها. وأفيد بأن المساعدات الإنسانية ودعم التعاون من الشركاء الدوليين لا يزالان يتوافدان إلى البلاد. وحضر كل من سفير تركيا لدى بواتا أمير سليم يكسل ومديرة شؤون أوروبا في وزارة الخارجية الكولومبية السفيرة باتريسكا كورتيز مراسم تسليم المساعدات الإنسانية التي أقيمت في مطار الدواردو الدولي في العاصمة بوغوتا يوم 19 أغسطس. صرح جوليان هارنس المنسق الأول لشؤون إيبولا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفاقم بوتيرة متسارعة للغاية، مشيرا إلى أن الوباء ينتشر بسرعة وعلى نطاق أوسع مما تسمح به وتيرة استجابتنا. إذ أدلى هارنس بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وفي معرض حديثه عن الانتشار المتسارع للوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال هارنس إنه توفي 2500 شخص جراء الوباء، وحدثت نصف هذه الوفيات خلال الأيام العشرين الماضية، وامتد الوباء في البلاد ليشمل مساحة تفوق مساحة فرنسا، وهو ينتشر بسرعة وعلى نطاق أوسع من وتيرات استجابتنا. كما لفت هارنس الانتباه إلى أن الوباء يتفشى في منطقة تعاني من ويلات الصراع المستمر منذ 3 أغسطس وتواجه احتياجات إنسانية هائلة. وأشار هارنس إلى أن النزاعات الدائرة تسببت في نزوح مليون شخص في منطقة إيتوري وحدها، وأكد أن هذا الوضع قد قوض زيادة القانون والنظام وأدلى إلى انهيار النظام الصحي. وقال هارنس إن التنقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر صعب، ففي الأسبوع الماضي استغرقت 3 ساعات لقطع مسافة 60 كيلومترا للوصول إلى منطقة معرضة لخطر تفشي الإيبولا،
ولا يوجد نظام صحي موحد بل توجد

أنظمة متعددة ومتداخلة تشمل الحكومة والمنظمات الدينية وجماعات المجتمع المدني، كما أن النظام المصرفي في شبه معطل، وقد أدت تخفيضات التمويل إلى تقليص قدرات منظمات المساعدات الإنسانية بنسبة 30% أو أكثر. وأشار هانس إلى وجود برامج تشغيلية لمكافحة هذا الوباء بالتعاون مع الحكومة، مع خطط لتوحيد جهود العديد من المنظمات في هذا الإطار، موضحا أنه تم بالفعل استثمار 80 مليون دولار لإطلاق هذه الأنشطة. وأضاف هانس قائلا إن أي تأخير في التمويل والتنفيذ يجعل هذا الوباء أكثر فتكا، كما يزيد من صعوبة وتكلفة وقفه. نحن بحاجة إلى دعم دولي الآن. وظهر فيروس إيبولا المسبب لنوع من الحمى النزيفية لأول مرة عام 1976 من خلال تفشي متزامن في بلدة نزرة بالسودان وقرية يامبوكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد سمي الفيروس باسم نهر إيبولا نظرا لأن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ في قرية تقع بالقرب من ذلك النهر. عقب القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أعلنت كندا أنها سترد على هذه الرسوم بإجراءات مماثلة. وقد دخلت حيز التنفيذ الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% التي فرضتها الحكومة الأمريكية على واردات كندية محددة بقيمة 20 مليار دولار. وستؤثر هذه الرسوم على ما يقرب من 5% من السلع التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة. وتتنوع المنتجات الكندية التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار لتشمل أصناف تبدأ من عصائر الحوكي وتصل إلى خافضات اللسان الطبية. وفي تصريحات للصحافة حول هذا الموضوع، ذكر الممثل التجاري الأمريكي جيمس جرير أن كندا رفضت إتمام الاتفاق التجاري في إطار الشروط المتفق عليها. وأشار جرير إلى أن المقترح الأمريكي كان استشرافيا للمستقبل، موضحا أنه كان يهدف إلى إرساء شراكة تاريخية في مجالي الاقتصاد والأمن القومي. وفي بيان له، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوم الجمركية على أقرب حلفائها مغربا عن إدراكه بأن العودة إلى العلاقات السابقة معها لم تعد ممكنة. وفي معرض إعلانه عن قرار تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية، قال كارني إن التغييرات التي أدخلت في اللحظة الأخيرة على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة تعد غير عادلة وتلحق ضررا اقتصاديا، وسترد كندا بالمثل على هذه الرسوم لحماية العمل والشركات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا زر أوزر.

من يد إلى قلب. وقف الشفاء، دور الشفاء والمستشفيات ورواد العلم. قبل قرون من أن يبدأ عالم الطب الحديث في النظر إلى الإنسان على أنه مجرد آلة بيولوجية، وإلى المريض على أنه حالة، كان الجسد في هذه الأراضي أمانة، وكان الشفاء فنا وقفيا. إننا نتحدث عن عالم كانت تعلق فيه على أبواب المستشفيات لافتات كتب عليها لا يؤخذ أي أجر، وعالم كان يوصف فيه خرير الماء ومقامات الموسيقى كعقاقير في الوصفات الطبية. واليوم ندخل إلى دور الشفاء، الدار الشفاء، تلك المراكز العلمية الممتزجة برحمة حضارة الوقف. ولن نكتشف فقط المباني الحجرية، بل سنكتشف تلك الأسماء العملاقة التي نشأت داخل هذه المباني، وواجهت تاريخ الطب العالمي، وتلك الأرواح العظيمة

0: التي قدمت الشفاء وقصص نجاحها. إذا كنتم مستعدين فإننا ندخل إلى قلب الطب، إلى تلك الأماكن المقدسة التي يولد فيها الجسد والروح من جديد. لم تكن دور الشفاء التي امتدت من العهد السلجوقي إلى العثماني مجرد مراكز للعلاج فحسب، بل كانت في الوقت نفسه أولى كليات الطب المنظمة في العالم، وأن كل صرح من دار الشفاء جوهر نسيب سلطان في قيصري إلى مجمع السلطان بايزيد الثاني في أدرنة معجزة وقفية قائمة بذاتها. وكانت الميزة الأكثر ثورية لهذه المؤسسات هي مبدأ عدم التمييز، وهذه المادة المكتوبة في الوقفيات هي شرف هذا النظام. كل من يطلب الشفاء سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو غير مسلم، محليا أو غريبا، فلينظر في أمره ولا يطلب منه أجر بأي حال من الأحوال. وحتى الأدوية تعطى بالمجان من مال الوقف. لقد كانت دور الشفاء مساحات مقدسة تتساوى فيها الكرامة الإنسانية ويمارس فيها العلم من أجل الشفاء وحسب. ولكن العظمة الحقيقية لهذه المباني تكمن في الذين نشأوا داخلها، فقد خرجت دور الشفاء السلجوقية والعثمانية أعظم أطباء العالم من خلال علاقة الأستاذ والتلميذ، ولم تكن مكان أعداد الأدوية فحسب، بل كان يبنى فيها عالم الطب المستقبل أيضاً. حسناً، من الذي مر من بين جدران هذه الأوقاف؟ ومن الذي أعاد كتابة تاريخ الطب العالمي في غرف دور الشفاء تلك؟ لقد احتضنت دور الشفاء هذه أعظم قصص النجاح في العالم. تعالوا لننظر إلى تلك الأسماء العملاقة التي تخرجت من أوقاف الشفاء هذه وغيرت مجرى التاريخ العالمي. محطتنا الأولى هي العبقرية التي لا نقاش فيها في عالم الطب، ابن سينا. ورغم أنه نشأ في بخارى إلا أنه ترك فلسفة نظام دور الشفاء وكتابه القانون في الطب ميراثا للمستشفيات في الأناضول، وظلت كتبه تدرس ككتب منهجية أساسية في دور الشفاء لقرون، وكانت ركيزة لا غنى عنها على منصات الجامعات الأوروبية لمدة 600 عام. أما النموذج الآخر المذهل فهو شرف الدين سابونجول الذي يعتبر أب الجراحة. إننا نتحدث عن عبقري عمل ككبير للأطباء في دار الشفاء بأماسيا لمدة 14 عاماً كاملة في القرن الخامس عشر. لم يكتفي سابونجول بتطبيق الأساليب الجراحية فحسب، بل وثقها أيضاً بالرسوم المصغرة لأول مرة في التاريخ في كتابه الخالد الجراحية الخانية. واليوم فإن التقنيات الناجحة الأولى للعديد من الأدوات المستخدمة في الجراحة الحديثة وحتى عمليات الفتق والغدة الدرقية التي ولدت في مبنى ذلك الوقف بأماسيا. لقد كان سابونجول رائد الطب التجريبي، وكان بطلاً يبحث عن الدليل العلمي بتجريب أدويته على الحيوانات أولاً وأحياناً نفسه. وهناك اسم عملاق آخر وهو أخ شمس الدين معلم السلطان محمد الفاتح. إنه ليس مجرد قامة روحية كبيرة فحسب، بل هو طبيب بارع نشأ في مناخ دار الشفاء، وفي الوقت الذي كان العالم الغربي يربط فيه الأمراض بالأرواح الشريرة، عرف أخ شمس الدين مفهوم الميكروب في كتابه مادة الحياة بهذه الكلمات: من الخطأ ظن أن الأمراض تظهر في البشر بشكل فردي، فالمرض ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق بذور حية صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين. هذا الاكتشاف هو أكبر دليل على أن مستشفيات الوقف لم تكن مجرد مؤسسات خيرية للمساعدة، بل كانت مركزا للأبحاث والتقنية العالية. ومعجزة أخرى من معجزات أوقاف دور الشفاء هي أنها عالجت الأمراض العقلية والنفسية بالموسيقى وصوت الماء وعطور الزهور في وقت كانت أوروبا تكبل فيه المرضى بالسلاسل أو تحرقهم قائلة إن الشيطان قد تلبسهم. وتعتبر دار الشفاء التابعة لمجمع بايزيد الثاني في أدرنة هي ذروة هذا النجاح. هناك كان الأطباء يحددون مقاماً موسيقياً خاصاً لكل مرض. على سبيل المثال، كان يوصف مقام الراست لمن يعانون من الأرق، ومقام الرهاوي لمن لا يستطيعون استجماع أفكارهم، ومقام أوشاك لمن يعانون من خفقان القلب. وبأمر من الوقفية، كانت تزرع في حديقة دار الشفاء الزهور الأجمل عطراً في العالم، لتحتضن المرضى القوة الشافية للطبيعة والماء والفن. وقد وصف هذا النجاح بذهول وإعجاب في كتاب الرحلات سايحات نعمة لأولياء تشلبي، وفي مذكرات الرحالة الغربيين. لقد نظرت هذه الأوقاف إلى الإنسان ليس ككائن بيولوجي فحسب، بل ككل مقدس ذي روح، ووضعت أسس الطب النفسي الحديث قبل قرون مضت. واليوم فإن أسس كليات الطب ومستشفياتنا الحديثة تعود إلى دور الشفاء تلك، ومن دار الشفاء هاساكي سلطان إلى أتيك والدة، ومن جوهر نسيبة في قيصر إلى الشفائية في سواس، تركت لنا هذه الصروح ميراثا لا يقتصر على الصحة، بل يشمل احترام الكرامة الإنسانية. والأطباء الذين تخرجوا من هناك لم يضمدوا جراحة فحسب، بل تركوا آثارا أنارت العالم وفتحوا مسارات لا تمحى في تاريخ العلم. وكانت أوقاف دور الشفاء تدير أيضا نظام التعليم الأكثر تجدرا في العالم، فالأطباء الذين نشأوا هناك كانوا يكبرون وهم يشاهدون عقد العمليات الجراحية عبر علاقة الأستاذ والتلميذ، ويوثقون معلوماتهم النظرية بالآثار النادرة الموجودة في مكتبات الوقف. وكان كل طبيب يتخرج يندمج في المجتمع ليس كمجرد مهني محترف، بل كمنارة في الأخلاق والرحمة. الوقف هو الرحمة، ودار الشفاء هي تجسيد لتلك الرحمة المتوجهة للعالم. ونحن اليوم حين نمر من أبواب تلك المباني الحجرية القديمة نشهد في الحقيقة على عقد الشفاء. تحية كبيرة لأطباء الماضي، وليكن ذلك إلهاما لأطباء اليوم. نغادر ذلك الموقف المقدس حيث وقف الشفاء، نغادر قلب الطب، غير أن بحر الوقف ينادينا لاستكشافات جديدة. في المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن كيفية وقف المياه وكيف يمنح الحجر حياة للحياة. نلتقي في صوت الماء. ابقوا في أثر الرحمة والشفاء. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. لم تقتصر حركة الهجرة غير النظامية الجماعية التي حدثت في الأيام الأخيرة من شهر تموز يوليو عام 2026 من المغرب إلى مدينة سبت التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا، كونها مجرد مسألة إدارة حدود وأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد أدت النتائج التي أثرت دور المحتويات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحريض حركة المهاجرين إلى إدراج العلاقة بين الهجرة غير النظامية والتضليل الرقمي بشكل أقوى على جدول الأعمال الأمني للاتحاد. وتعكس اللقاءات التي أجرتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هنا فيركون مع ممثلي منصتي تيك توك وميتا أن بروكسل تنظر إلى هذه القضية على أنها مسألة أمنية متعددة الأبعاد، تتضمن مسؤولية المنصات الرقمية أيضا. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق إفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دواجولو. يلفت دور وسائل التواصل

التواصل الاجتماعي في أحداث سبتة الانتباه بشكل خاص، فقد أشير إلى انتشار محتوى على منصات تيك توك وتليجرام وميتا خلال الأزمة. يلفت دور وسائل التواصل الاجتماعي في أحداث سبتة الانتباه بشكل خاص، فقد أشير إلى انتشار محتوى على منصات تيك توك وتليجرام وميتا خلال الأزمة يفيد بفتح الحدود ونقل الوافدين إلى سبتة عبر حافلات إلى البر الرئيسي لإسبانيا وتوفير أماكن إقامة للمهاجرين. وبالنظر إلى أن ما يقارب 72 ألف شخص حاولوا عبور الحدود، فإن مدى قدرة تدفق المعلومات الرقمية على تسريع الحركة الجماعية يصبح مسألة أمنية مهمة. ومع ذلك فإن تقييم الأزمة باعتبارها نتاجا للتضليل الإعلامي فحسب سيكون أمرا مضللا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ودوافع الهجرة إلى أوروبا وشبكات تهريب البشر والتوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا تشكل الخلفية الهيكلية لهذه الأحداث. أما وسائل التواصل الاجتماعي فيبدو أنها لم تكن العامل الذي أوجد هذه الظروف، بل أحدثت تأثيرا مضاعفا أدى إلى تفعيل إمكانات الحراك الموجودة في غضون فترة قصيرة. ويضفي هذا الوضع في الوقت نفسه بعدا جديدا على النقاش الدائر حول استغلال الهجرة كأداة، فقد نوغشت إمكانية استخدام تحركات الهجرة كأداة ضغط في الخلافات السياسية بين الدول، كما في أمثلة أزمة عام 2021 على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، والتوتر الذي نشب في عام 2021 أيضا بين المغرب وإسبانيا حول ميناء سبتة. أما أزمة سبتة عام 2026 فهي تضيف إلى ذلك بعد التعبئة الرقمية، فلم يعد هناك حاجة إلى تخفيف القيود المادية على الحدود، بل إن الانتشار السريع للمعلومات الحقيقية أو التضليلية المتعلقة بفتح الحدود يمكن أن يسهم في توجيه آلاف الأشخاص نحو نقطة معينة. لذلك من المتوقع في المستقبل أن يتم تناول الهجرة غير النظامية وعمليات المعلومات بشكل مشترك وأكبر في النقاشات حول التهديدات الهجينة. من ناحية أخرى هناك مسألة حاسمة أخرى وهي تحديد مصدر المعلومات المضللة، فإنتاج المعلومات الخاطئة من قبل مهربي البشر أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية أو الشبكات المنظمة أو الجهات الفاعلة ذات الأغراض السياسية سيؤدي إلى نتائج مختلفة، ولذلك يجب التمييز بين وجود المعلومات المضللة في سبتة والادعاء بأنها نظمت من قبل دولة معينة أو جهة فاعلة سياسية. وما لم تتوفر أدلة ملموسة فإن وصف الأزمة بأنها عملية إعلامية منسقة يجب أن يقابل بحذر من الناحية التحليلية. أما رد فعل الاتحاد الأوروبي فيشير إلى أن أمن الحدود سيتكامل بشكل متزايد مع الفضاء الرقمي. إن مطالبة فيركونين بالرقابة الأكثر فعالية على المنصات في أوقات الأزمة والتعاون الأقوى مع مؤسسات التحقق من صحة المحتوى والتدخل السريع تدل على أن الاتحاد الأوروبي قد يوسع توقعاته من شركات التكنولوجيا الكبرى في إطار قانون الخدمات الرقمية ليشمل الأزمات الأمنية، كما أن بدأت الدول الأعضاء في مناقشة أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يطعم هذا التحول، وبذلك قد يصبح تتبع النظام البيئي للمعلومات الرقمية جزءا من السياسة الأمنية الوقائية في إدارة الهجرة وليس فقط وكالة فرنتوس أو الجدران الحدودية أو آليات إعادة القبول. ومع ذلك فإن هذا النهج ينطوي على معضلة مهمة، فقد يؤدي توسيع نطاق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة مكافحة المعلومات المضللة إلى إثارة نقاشات جديدة حول حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية وتقييد النقاشات السياسية المشروعة. وعلى وجه الخصوص فإن عدم وضوح حدود مفهوم حالة الأزمة ينطوي على خطر تحول أدوات الرقابة الرقمية التي تم تطويرها لفترات استثنائية إلى ممارسات أمنية عادية بمرور الوقت.

تعمل تثير أزمة تسبب ظهور طبقات أمنية جديدة في سياسة الهجرة الأوروبية. ومع تلاشي الفاصل بين أمن الحدود المادية والفضاء الرقمي تدريجيا، أضحت منصات التواصل الاجتماعي فعليا أحد الأطراف الفاعلة في إدارة الهجرة والحدود. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لن تقتصر المسألة الأساسية في المستقبل على منع عمليات العبور غير النظامية فحسب، بل ستشمل أيضا في رأس الإشارات في الفضاء الرقمي قبل ظهور تحركات جماعية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره سبتا مؤشرا مهما على أن سياسة أمن الحدود الأوروبية في المستقبل قد تتحول في الوقت نفسه إلى سياسة للإنذار المبكر الرقمي وأمن المعلومات. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق أفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دوجي أولو. مناطق الصراعات في أفريقيا.

سيدات وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. وأعلن على

قانون آخر بيكون ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي توكسات 4A على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تحصيح الخطأ 6/5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيد كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.